Annie.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

كل المستمعين بونجور. اليوم الخميس 30 تموز 2026. وين رايح يا تموز؟ وينك؟ خليك معنا يا تموز، تعودنا عليك. بكرة آخر الشهر والمصايب أمتين تجي آخر الشهر. بدي حيي كل المستمعين اللي مرافقينا اليوم. أكيد ما بلشتوا الساعة 6 مع شربل، لأنه صاروا بإسطنبول بارح عشية، فلوا وتركونا أنا وإلي. يلا الله يكون معهم، إن شاء الله سفرة حلوة يا رب، ونحن منسافر بقلب لبنان. أنا معي حماية قوية، الحماية هي إلي أزة. هاي إلي. إلي بدي رفقني هالعشرة أيام، لازم نخفف عن بعضنا. إيه ما تخزنا خي إلي. أي شيء بيبدور مني يعني. وحياة الله الإلي، مش معقول شو حنون وشو محب وشو لذيذ وشو آدمي. كلين كات بيقولوله بالأمريكاني، كلين كات، مش كات الشهر، لا كلين كات هو شكله وموديله وكاركتيره. مرسي إلي. بأول هيدا الصباح بدي صبحكم بالسلام وبالإيمان وبكلمة طيبة ترفقكم طول النهار، لأنه الأساس هو الصبح. يعني الله يكون معكم مستمعينا وين ما كنتوا، بالبيت، بالشغل، على الطريق، أو حتى عم تشربوا أول فنجان قهوة وتستعدوا ليوم جديد. يكون نهاركم مبارك، مليان راح تبيل ومليان بركة ومحبة. مستمعينا إذا في شيء شاغل بالكم الله يسهله، وإذا في حلم ناطر يتحقق الله يفتح لكم البواب، وإذا في تعب بالقلب الله يعطيكم القوة والطمأنينة.

أكيد هو فرصة جديدة لنشكر ربنا على نعمة الحياة وعلى الأشخاص الحلوين الموجودين بحياتنا. الله يرفقكم خطوة بخطوة ويحفظ لكم أولادكم وعيالكم وأحبابكم ويزرع الفرح بقلوبكم. صباح السلام، صباح المحبة، صباح الخير لكل لبنان ولكل شخص عم يسمعنا بهاللحظة. نهار مبارك للكل.

0: ميوزك. يلا اليوم المستمعين بيعطيني اليوم رح اسمع فويسات، شو رايكم بهالخبريه؟ هاي سوربريز فظيعه لانه اليوم عندي وقت. يلا خلينا نسمع ريتا عم بتصبحنا، مع انه صبحتني ريتا قبل شوي، دقت لي على الخاص وصبحتني. ايه تنشوف.
1: يسعد صباحكم يا أهل الخير، ميراي وشربل وميلينا وإلي وكل أسرة أغاني أغاني. بدي أقلكم أنه مش بالصدفة أنتوا بحياتنا كل يوم الصبح وكل النهار، ربنا أراد هالشي لأنه في ظروف صعبة بدنا نقطع فيها كنتوا عم بتوسونا فيها، وبعدكم وأيام حلوة عم تضحكوا معنا وتعطونا بوش لقدام. بحبكم لا تخلص الدنيا ريتا حداد
0: حبيبي، وقد
1: ما قلكم قليل
0: حياتي حياتي. تانكيو يا قلبي، كنتي كزو، مرسي كثير.

0: يلا كمان فويس.
1: بونجور كيفك ميراي؟
0: هاي
1: انا حابة عيد شرب الابني شرب اليونس هابي بيرثدي
0: حياتي ينعاد عليه. يلا هلا منعيده وقت الابراج اكيد.
2: بونجور مرمورة كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف عيالك احفادك؟ معك النسر.
0: ولك يا نسر يا نسر يا أبرني جاي بطرس اليوم لعندي مش شايفين في طاقة في غير ما نمت بالليل قلت أنا ما بعرف كيف بدي استقبله جاي لعندي يقضي النهار يعني شو هالسعادة هالإكستاز اللي عايشة فيها يا أبرني.
3: بونجور ميري بونجور ليلي أنا أكيد بشارك كل يوم مع شربل الله يكون معهم يروحوا يرجعوا بالسلامة
0: يا رب.
3: ميري أنا بسمعك على طول للعشرة يسعد صباحك إدوار من الدكواني أطيب منقوش
0: أهلا وسهلا بإدوار ومنقوشتك يا إدوار صيتك ويصل لكل الناس

كتير. شارب كافيه دو برازيل انا اكيد. شو عملت ركوة قبل ما اجي؟ شو بي؟ لا يي رتروت رجعي سجلي لي بليز. جورج دو باري بيلي بونجور ميراي سي لا فيت داميتي اوجوردي. يلا لا بنحكي عنها.

0: صباح وميرو تطي معك. ايه والله وانا كمان ساكن بالدكوانه وبقول لك قطي بنوش عند ادوار لانه ادوار جارنا.
1: يلا برافو ادوار جارك عم تعمل له دعايه عنا. اليوم انتو بدكم تعملوا الحلقة شربل منه هون وفي تعب علي وفي شغل كتير. يلا انتو كل النهار بدكم تحكوا.
2: بونجور مدام مري، يسعدني صباحك. صباح كل المستمعين. مدام مري اللي جاي من المطار لبيروت بقلب النفق المدينة الرياضية قلبي سيارة وعجقة كتير. هذه العجقة سببها قلبي سيارة هناك. بيان ما في شيء يعني، ما في جرحة بس ماديات الحادث.
1: يا ربي هاي البقوسة الله يساعده، يعني راحت سيارته شو انقلبت، يعني راحت السيارة الله يساعده منيح ما بشي. يلا رترود بس حياتي بعده نو ما بيمرق هيدا حبيبي، لأنه مش عم نفهم ولا كلمة عليكي.

هلا ما بتجنن، بس هلا ما فينا بقى، صار 8 الا 3. بوعدكم انه كل الفويسات اللي وصلت لي وكتار كتير رح اسمعهم بعد الابراج. على كل بدي اذكر كل المستمعين انه مجوهرات وهيبه ما بيفتحوا هلا، بيفتحوا 9:30. شو بكون عم بيلمعوا الذهب وعم بيزبطوا القطع والمحابس وكل الاشياء الحلوه والهدايا اللي ممكن تاخدوها بس باسعار حلوه، يعني باسعار ممكن كل شخص انه يهدي هديه ذهب، اسعار جدا معقوله ومقبوله. مجوهرات وهيبة موجودين بساحة جوني لكل المناسبات. أكيد لازم تختاروا من الذهب الإيطالي وكمان المحلي. هلأ عاملين أوفر للأول قرباني للعمادي لنيوبورن صليب مع سنسلي ب $15. أكيد كمان عاملين بلاك والليدي ب $30 وحلق والليدي ب $25.

0: تيكون رقمون لأوهيبة جولوري بي سايح جوني 03-787-02-88. ما تنسوا بيشتروا منكم الذهب المستعمل وبيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. رقمون 03-787-02-88.
1: وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في 7 من آب بيروت هول سنرفيل.
2: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني
4: توقعات الفلك والأبراج.
0: برج الحمل ما تترك التردد يضيع عليك فرصة صغيرة، بس هالفرصة ممكن تفتح باب أكبر. برج الثور حاول تعطي حالك وقت للراحة، مش كل المعارك لازم تخوضها، أوقات الهدوء بيكون أحسن قرار. الجوزاء اتصال أو رسالة ممكن تحمل خبر حلو أو تطور كنت ناطره، خليك مرن وتجاوب مع المستجدات بإيجابية. برج السرطان اليوم مناسب للترتيب والتنظيم إن كان بالبيت أو بالشغل، كل ما رتبت أمورك حسيت براحة أكبر. برج الأسد الأضواء عليك اليوم، شخصيتك الجذابة بتلفت الانتباه وممكن تكون محور لقاء أو حديث جميل. برج العذراء ما تحمل هم كل شيء لوحدك، وبعدين ما تقرر لوحدك، شارك أفكارك مع الناس اللي بتوثق فيهم ويمكن تسمع رأي يفيدك. الميزان في فرصة لتقوية علاقة أو إصلاح سوء تفاهم قديم، كلمة لطيفة بتعمل فرق كبير اليوم. برج العقرب أوقات لازم تسمع لحالك، يعني لازم تسمع لصوتك الداخلي، في موضوع عم يشغلك كتير وصار لك فترة الجواب موجود أقرب ما بتتوقع. برج القوس اليوم في حركة في نشاط، إذا عندك مشوار أو لقاء أو فكرة جديدة الظروف مناسبة للانطلاق. برج الجدي ركز على أولوياتك وما تتشتت بالتفاصيل، خطوة صغيرة ومدروسة اليوم أفضل من 10 أو 100 خطوة متسرعة. مفاجأة أو خبر غير متوقع ممكن يغير مزاجك للأفضل، خليك منفتح على التجارب الجديدة. برج الحوت اليوم مناسب للأمور العائلية والإنسانية، وجودك حتى شخص بحاجة لإلك بيترك أثر حلو عنده وعندك.

0: يسعد عليكم مواليد اليوم 30 تموز. أكيد بدنا نعيد شيرفيل مثل ما قالت المستمعة قبل شوي ابنها. إن شاء الله يا رب، بس ما عرفت مين أنت شو اسمك يعني. إن شاء الله يكون عم يسمعنا شيرفيل وكل المستمعين الخلقانين اليوم. ينعاد عليكم بالصحة والعافية والنجاح.
1: صفات مولود اليوم

عند الأشخاص اللي عندهم حضور قوي وكاريزما ملفتة بيحبوا يتركوا بصمتهم وين ما كانوا، عندهم ثقة بالنفس بتساعدهم يحققوا كثير من أهدافهم. مواليد هاليوم كرما بيطبعون قلبهم كبير، بيحبوا يحموا الأشخاص اللي بيحبون، عندهم روح قيادية ما بيخافوا يتحملوا المسؤولية وقت الجد، بس بنفس الوقت عندهم حساسية أكبر من الناس اللي حواليهم، بيحبوا الفرح الضحك، عندهم ولاء كبير للعيلة وللأصدقاء. ومن أجمل صفات مولود 30 تموز أنه بيحاول ينشر الطاقة الحلوة حواليه، وبيحب يشوف الناس مبسوطة وناجحة.

بتشوفوا إلي بالسهرات وبس يحيي شي حفلة، يعني شو بدي أخبركم، الناس ما بترقص على الأرض مع إلي، بترقص

بتعرفوا شيء؟ رح اقول لكم شيء كثير مهم. طلعت لعب الغنية تعب لعريقي قبل ومملكتي بدي اقول لكم شيء طالع من قلبي من جوا. صدقوني انه بدي اقول لكم شكرا لكل المستمعين، شكرا لانكم موجودين بحياتي، شكرا انه بتصدقوا انه انتم بتعطوني طاقه. يعني ببقى قبل بليلي ماني نايمه، موجوعه، متضايقه، معصبه، يعني بقول كيف رح يطلع النهار علي اليوم، كيف بدي يكون اليوم مع المستمعين. واول ما فوت على هالستوديو ما بعرف شو بصر لي، اول ما اطلع على الميكرو بيصير عندي طاقه، بيصير عندي فرح. يعني أجمل وقت بقضيه بحياتي ما عدا بطرس ورمزي وماجدة ونيدال هو أنتو.

بتعرفوا ليه؟ لأنه بيني وبينكم علاقة حقيقية، يعني علاقة مبنية على سنين من الصباحات والضحكات والقصص والذكريات. يعني من أجمل الأوقات اللي بقضيها بحياتي هي الوقت اللي بكون فيها معكم. يعني شكرا لأنكم هون، شكرا لأنكم بتسمعوني، شكرا لأنكم بتخلوا كل صباح إله معنى أجمل.

يلا خلينا نروح اليوم عند أشقر أوبتيك، خصوص الناس اللي بدها تسوق، اللي راح على البحر، اللي طالع على الجبل، بدها عوينات حلوين فيهم أناقة، فيهم جودة وسعرهم بياخد العقل. ايه ما إلكن إلا أشقر أوبتيك. أكيد هني موجودين بأول طلعة زوق مكيل عشمال بسانتر الفال دي زوق على رون بوان البريزيدانس. لينات سولير بأسعار رح تفاجئكن، وحصومات لمستمعي أغاني أغاني بتوصل لغاية 60%. ايه حصومات 60%، ما تتفاجئوا كمان على اللونات ميديكال. اذا بدكم تعملوا اي لونات طبيين فيكم تروحوا لعندهم لأشقر اوبتيك وتعملوا اللونات، كمان عليهم 60% حسم، وبيعطوكم دغري اللونات، يعني بيزبطوا لكم اياهم وبيحطوا لكم اكيد الدرجات حتى لو كانت درجات عاليه بخمس دقائق. أشقر أوبتيك بزوق مكاييل، روحوا لعندهم اليوم قبل بكرة وشوفوا الفرق بالأسعار وبالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح لغاية الساعة 7 المساء. رح أعطيكم رقمهم 76-660-330 76-660-330.

شفت من الصبح مولعه الي لي كينج انت دي جي اليتزي كينج اليوم. لا حبيبي لا مارون كل يوم كينج.

0: مش معقول سبحان الله بكل بيت في مطرح ميز لصاحبه، يعني مطرحك بالبيت بتخوت إذا حدا قعد فيه، يعني البيت كله إلكن بس في زاوية معينة بتحسوا ما بعرف تحسوا إلكن أكتر من غيرها، يمكن كرسي حد الشباك، يمكن مطرح على البلكون تشربوا فيه القهوة، يمكن طرف الكنبية اللي ما بتحبه حدا يقعد فيه ولك يمكن بالمطبخ، في ناس كتير بتقعد بالمطبخ إذا كان المطبخ هيك يعني شوي واسع أو إله بلكون أو شباك أو حتى صغير بتحسوا بالكنكنة خصوصي بالشتوية. سبحان الله بتشوفوا حالكم راجعين تعبانين من نهار طويل، أول شي بتروحوا بتقعدوا بهيداك المحل بالزيت. مظبوط مظبوط، ما هيك؟ كأنه هالمحل بيعرفكن وبتعرفوه، كأنه مخبى فيه شوية راحة شوية أمان وشوية ذكريات. هيدا الكومفورت زون تبع الناس، يعني هلأ أكيد أنه بالنسبة لنا البيت هو الأساس، راي عبيتي هوم سويت هوم، يعني أجمل شيء بالدنيا بالدنيا. ليش الناس بتركض كل حياتها تتشتري بيت؟ لأنه بتحس أنه بتنتمي لإله هيدا البيت، وهيدا البيت الأمان لإلك. بس تفتح باب بيتك سبحان الله يعني بتشعر بالأمان بالسلام بالراحة. بتروح تقعد عند أمك، مع أنه عند أمك يعني عند بيت أهلك يعني، بس سبحان الله بتشعر أنه لا بيتي غير شيء، يعني مع أنه كنت سنين قاعد ببيت أهلك.
1: يلي بجمالي ما لقيتها أبدا، ما بهوى بداني كروحي.
0: ايه تقولي معك حق أنه إذا إجيك ناس وقعتيهم محلك تقعدي كل الزيارة متضايقة ومحصبة أنك مش قاعدي محلك. على طاولة قط الصفرة معروف وين بيقعد البي والأم والولاد، وبيصيروا يتخانقوا وين بدو يقعدوا هنيك، بس يجيك حدا بدك تقوم انت وتقعده، بس لا ما تقوموا لحدا.

بتقعدي يا ويلي شو حشورين. بقلكن انتو حشورين. انا بقعد بقطل قاعدة، يعني عندي قطل قاعدة هيك حلوة ومطلة على البحر وكثير، ونفس المطرح يعني ما بغير وما حدا بيقعد على الكنبية إلا أنا. ما بقدر إلكن شو حاطة بقطل قاعدة. عندي طاولة كبيرة طابقين، أنا بسميها طاولة الطابقين. شو بدكن فيه تحت؟ شو بتستحلو؟ شو بدكن؟ تماقوم على القوض أو تماقوم على المطبخ؟ كلن موجودين هنيك تحت الطاولة.

مش هيك بطرس بس يجي لعندي بحب يقعد محلي لأنه بيعرف إنه تحت الطاولة فيه شو ما بده خربيش فريكيش يا ويلي شو بيتسلى.

هلا صارت الساعة 8، يعني شارمل لازم يجي هلا. وين هو ما تلفن دخلك مشغول؟ قال لي انا كل يوم بدي احكيكي وانا كل يوم بدي نبعث لك. وين هو؟ صارت الساعة 8.

0: ذكر كل المستمعين اللي عندهم بيتس، بدي منكم انه تشتروا من عند مطانوس تريدينج كل مستلزمات للبيتس. اكيد في ناس مهووسة بالكلاب والبسينات اللي عندها وبيشبولون وبيشترولون حتى لو ما معهم بيشترولون. اليوم مطانوس تريدينج بالإضافة للدراي فود والويت فود والباتي والتريتس كتير يعني، وجايبينهم كلهم من أوروبا، عندهم أكثر من 400 صنف من الأكسسوارات للبيتس.
1: بلسم للقلب المجروح،
0: موقع مطانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات واستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. تعرفوا مستمعينا، بدي أقولكم أنه إذا بتتسوقوا ب$40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. تريدينج 03-92-92-83 03-92-92-83.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعامل

يدزي. زبطيت؟ برافو. طيب معه مصاري شربول صار عم بيقولوا لي شو كترانين رحلته لشربيل. معه مصاري خيي. ايه شو

بدي احكي عن شيء بصير معكم كلكم. هيدا موضوع قديم جديد، يعني منه موضوع كتير جديد، بس بتعرفوا شو اكتر مشهد لبناني ممكن تشوفوه الصباح؟ شو اكتر مشهد؟ قلبي مشتاق، واحد واقف على الاشاره الحمراء. لو شو يعني؟ شو يعني اشاره حمراء؟ هيدا الزلمة ملتزم، حضاري، محترم، ناطر الضوء الأخضر، بس وراه خمس سيارات عم تزمر له كأنه عامل جريمة بحق الإنسانية. إنه بصير يطلع فيهم بالمراية مستغرب، طب يخيل إشارة حمراء. هيدي قصتنا، يعني منستعجل على كل شيء، منستعجل على الطريق، منستعجل بالدور. ليش نحنا بنوقف بالدور؟ على كل نستعجل بالحياة كلها، بدنا نوصل قبل الكل، بدنا نقطع قبل الكل، وبدنا نخلص قبل الكل. بس ما بفهم انه نحنا بنوقف على الإشارة والناس بتقطع عنا على الشمال، مليون بيبقوا قاطعين كأنهم بيرالي، يعني انه عم يضحكوا علينا انه ليك هول ليك هول، انه اوكي اوكي طيب مرسي. ما بعلمي بدكم نظام، ما بعلمي بتسبوا الدولة على الطالع وعلى النازل على نظام السير، انه شو هالدولة وشو هالطرقات. معكم حق، مش عم بقلكم لا، بس بدنا نبلش من مطرح يا جماعه.

إذا الإشارة حمراء ما عاد إلى معنى، وإذا كل واحد قرر يمشي على قانونه الخاص، كيف بدنا نخلق نظام؟ تعرفوا أنه النظام مش أنه بوليس يكون واقف على الطريق تيشوف إذا أنت ماشي ولا مزبوط ولا منك ماشي، هو قرار أنت بتاخده من دون ما حدا يراقبك. يعني بدنا كل واحد بهالبلد بده انه البلد يتغير، بس من دون ما يغير العادة الصغيرة. لا

0: بقولك يا ناجو اشتقنا لي.
1: بونجوريك، صباحو، صباح الهنا، صباح الحلو، صباح التفاؤل. بونجوريك يا ست ميراي،
0: كيفك؟
1: يا كوين انت، يا كوين الاذاعه، ملكه. بونجوريك، يلا استمع. نحن
0: اهلا وسهلا فيك، اشتقت لك كثير، وعينك هاليومين.

ما تقولوا لي ما جربتوا الكرانشي ستيكس قليلة المستمعين. انبسطت كتير أنا أنه مبارح ربحوا معنا 9 مستمعين ومستمعات من المولندور, ربحوا فاوتشر بقيمة $50. يلا اللي ربحوا بعتوا لي صور, قولوا لي شو رح تجبتوا من المولندور. أكيد ما تنسوا الكرانشي ستيكس, هيدا الكعك الصغير على نكهات, في على جبنة, على توم وأعشاب, على زعتر. هول الكرانشي ستيكس على بارميزان كتير طيبين, ما بقدر لكم طعمتهم شو طيبة. هول عاملين ترند بالمولندور, تحية لقلهم أكيد لكل اللي موظفين وبيشتغلوا وطبعا بيسمعونا بالمولندور بكل فروعته بلبنان.

مين وصل على شغله؟ أو مين بعده بالسيارة؟ أو مين بعده بالتخت؟

0: صور كتير عم يبعثوا لي المستمعين. الشمس شارقة. فاطمة هاي
1: بونجور. بالسيارة
0: يلا إن شاء الله بتوصلي بالسلامة. بول صباح الخير، وينك يا بول؟ وين بالسيارة بول؟ أوكي أهلا وسهلا فيك يا بول.

أنا هلأ وصلت على الورك. أقولك يعطيك ألف عافية. بس توصلوا على مكاتبكم وأشغالكم وين أنتوا بتشتغلوا، ما تنسوني وتروحوا وتبطلوا تفكروا فيي.

0: إلي. خلينا نسمع مارو.
1: نور مدام ميراي كيفك؟ أنا هلا وصلت بدي أفتح الفارماسي.
0: بدك تفتح الفارماسي، يعطيك ألف عافية يا مارو. إن شاء الله ما يجي كتير ناس لعندك اليوم. حبيبة قلبي يا مارو، الله يخليك يا رب بوجودكم. وقدي الفارماسي صارت اليوم مهمة بالنسبة لللبنانية، لأنه بدل ما يروحوا على المستشفى، هلا أكيد إذا ما عندهم شيء كتير إرجان يعني، بس مبارح مثلا تخبركم قدي مهمين الفارماشيين يعني بحياتنا، إنه بيلبونا بيشوفوا الأشياء اللي صارت معنا مثلا، بينصحونا بدواء وكذا، بس دايما بيرجعوا بيقولوا لنا لا روحوا عند الحكيم. هلا امبارح أختي كانت عم تحكيني، قالت لي ابنها شاب يعني واقف برا عاقصوا شي بإيده، افتكر إنه مثل شو بعرفني برغشي أو شيء، شيلة هيك عن إيده وقف عم يحكي مع حدا، ما انتبه ما حس يعني، فات عبيته حس إنه موجوع متضايق يعني، طلع لقى إنه ورماني بشكل منا طبيعي ومحمرة والحمارة عم يطلع على إيده كلها. أكيد أول شيء شو بتفكر؟ تروح على الفارماسي. بيقوم بيروح على الفارماسي بيقول له الفارماشيني، ليه عم خبركم؟ لأنه الفرمش يعني الطبيب الفرمشيني بيبقى واعي وبيعرف ودارس يعني، ما انه واقف بالفرمشية هيك بس طي يناولك دواء. شايفة قال له هاي انا بالنسبة لي لازم تروح على الأوبيتال، لانه سامة في شيء تهالورم مش طبيعي وعم بيمد الحمار. مهم توجه على الأوبيتال، قالوا له ما شو عقصك؟ قال لهم ما بعرف. حطوا له مصل وعطوا أدوية وأنتبيوتيك وما ولا ما إلى هنالك. يعني تقلكن قدي الفرمشين بيبقى صادق، هلا مش كلهم بس إنه لا مبلا يعني، قدي بيدرسوا بيدرسوا مثل الطبيب يا عمي، سنين وسنين، وخصوصا إذا كان دكتور أو فارماسي يعني. تحية لهم كلهم، وتحية لكل الفرمشيات ولكل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالفرمشيات.

0: مرسي حبيبة قلبي، بتقلي صباح الخير ميراي، كيفك؟ إن شاء الله منيحة، ومرسي على دعواتك الصباح. بشكر الله إنك موجودة بحياتي، الله يحميكي ويكون معك حبيبتي، الله يخليكي. ما حدا بينسى ميراي، لكننا موجودة بقلبنا. Thank you. ولك ويني؟
1: ايه بونجور.
0: هاي
1: معك صوصي، رفقتي وصلت قبل مني أمية. يلا أمية أنا واصلة كمان. بونجورني.
0: بونجورني. شو حلو أنه يكون الواحد عنده هيك زملاء بالشغل حلوين ومهضومين وقربين من القلب، وبتركضوا ركض على الشغل تتشوفون قدي حلوة هالقصة. رازو كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟

إلي بدنا نحط الراكوة. بدك تشرب قهوة كافي دو برازيل تيفو. ما شربت اليوم؟ ما شربت؟ شربت ولا ما شربت؟ جايب معك قهوتك. ايه كافي دو برازيل هاي اكيد تواعي هيك، وعم تحط لنا اجمل اغاني شو معناتها؟

هلا عم بحكي هلا عن الفرمشية وهيك على البارح عم بتقول لي رفيق لي قالت لي رحت عند الحكيم وشو شاطر يا ميراي ياي ضلت ساعة تحكي عن هالحكيم قلت لها شو اسمه قالت لي اسمه اسمعي لي قلت لها ولو هالقد شاطر وما حفظتي اسمه معقول من بعد جهدا جهيتا عرفنا شو اسمه قلت لها اختصاصه شو شو كان بكي لرحتي لعنده قالت لي موجوعة بطني عم يجعني ومعتي عم توجعني وما بعرف شو المهم قلت لها طيب منيح حدا دلك عليه يعني قال ايه في ناس دلوني قالوا لي شاطر كتير وبالفعل كتير شاطر قلت لها ايه وشو قال لك قالت لي قال لي ما بك شي قلت لها مشان هيك شاطر قلت لها ولك يا ليلى لو قال لك بك شي كنت قلت شو هالحكيم هيدا ما راح روح لعنده

بير يفون ولا ما طلعتوا؟ يلا بدنا نطلع هاليومين، قرب الويك اند، اليوم الخميس، قعدة حلوة عنده، أكلات منوعة لبنانية وعالمية، كتير لذيذ هالريستو كافيه بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان.

0: هلا
1: اوها ما تطلعوا على بي ريفون ودغري على بولفار ريفون، قعدتوا حلوه برود واكله طيب بجنان. واذا ما فيكم تطلعوا على بي ريفون فيكم تروحوا كمان على الباكس كافي بجديدة المتن حد قصر الحد. يلا هلا رح نقوم نحنا بوقت البريك، رح نقوم نحط الركوة خليها تسخن وخلينا نعمل أطيب فنجان قهوة بس أنا وياكن. وبدي تصوروا لي إنه عم تشربوا القهوة وين ما كنتوا قاعدين، مش مهم صوروا لي شو عم تشربوا لنشرب سوا ونقول كيسك وكيسك.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: تقدم
2: الهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان
2: حلي في الغمر
1: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني

لكل المستمعين، مستمعينا معكم من قلب بيروت، مستمرين سوا لغاية الساعة 10. معنا إلي أزي على إخراج الفترة.

0: عمر من عينابة علي. مرسي يا عمر وأهلا وسهلا فيك. أنتم محليين الإذاعة، ما في غيركن. توني رزق صباح الخير يا رب، الله يكون معك يا رب. كيف ما رحت وكيف ما جيت؟
1: حلو صغير ومن هالقمر خجلان.
0: ولك يا جوزي شو كاتبتي لي؟ ارجعي قري المسج، كاتبتيها بالغلط جوزي. اوكي، بعتت لي الركوي على النار وعم بتحركها. الف صحتين
1: بحضني لا تخافي يا الفي والكون.
0: يلا خلينا نسمع محمد.
2: مدام مري،
0: ايه صباح الخير.
2: عندي جاري كمان هيك راح عند دكتور يخص فيه هيك الزهايمر وهالقصص.
0: الزهايمر؟
2: فهو رجال كبير.
0: اوكي.
2: فعم يقول لي ليك والله هذا الدكتور كتير شاطر. قلت له ايه. قال لي كتير وبحسسك بالامان وما بيتعبك وما بيعمل لك شيء. قلت له ايه شو اسمه؟ قال لي لحظة لأتذكر لك شو اسمه. قلت له شو اسمه يا حاج وليد؟ قال لي ما بعرف شو اسمه، نسيت. قلت له هيدا كتير شاطر الدكتور.
0: تنصحني فيه يعني؟

أبو أندري أكيد واحد من أقدم وأشهر مطاعم الفلافل بلبنان. تأملوا، بتعرفوا أول مطعم فتحوه فلافل أبو أندري سنة 1976. بلشوا بالذوق ومع الوقت توسع وصار عنده فروع بجوني، صار عنده فروع بجبال، بأنطلياس، بذوق مصبح. يلا تغدوا اليوم عنده لأنه شيء طيب، يعني أكيد بيفتحوا الساعة 7 ل 12 نص الليل. مستمعينا فيكم تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو أندري الخاص أو من خلال الويب سايت.

صباح الخير. إيه بعرف أنا بعرف أنك معي على طول حبيبتي، الله يخلي لي إياكي.

بعرف إذا شفتوا هيدا المنظر اليوم الصبح، القمر كان مكتمل منور السما كلها وضو نازل على سطح البحر مثل شي لوحة مرسومة، المي عم تلمع والهدوء ملا المكان، وبتحس إنه للحظة كل شي وقف بس لا تتأمل هالجمال. عن جد من أجمل المناظر اللي ممكن يشوفها الإنسان، لحظات بتخلينا نتذكر قديش نحن عايشين ببلد حلو. لبنان يا عمي بكل شي فيه، ببحره بجباله بضيع وبهواه بالقعدات الحلوة اللي ما بتشبه أي مطرح تاني. مش معقول شو هالبلد الحلو، والله مش معقول شو منظر البحر وقت الفجر، مش معقول كيف ضو القمر عم ينعكس على المي كأنه عم يحكي معك، ما معقول.

مهما تعبنا ومهما اشتكينا بيضل في لحظات بتذكرنا انه لبنان قطعة سما وانه في اشياء بهالحياة انه بعدها بتستاهل نتوقف عندها ونقول يا الله شو هالروعة.

شوفوا مين بقول نيالون، أنا نيالون اللي بعدهم بالضيعة، اللي عندهم هيك هالقعدة البسيطة والحلوة. يمكن اليوم صرنا نسميها تيغاس، بس هي زمان كانت سطايحة حبيبي، هاي سطايحة اسمها، انه كم كرسي وطاولة صغيرة وعريشة عناب فوق الراس. يا الله شو كانت حلوة هالايام. بتذكر بيت ستي كنا نقعد برا تحت العريشة وراء العنب، عاملة سقف اخضر فوقنا، وبين الورقات كانت اشعة الشمس تتسلل شوي شوي ترسم ضوء على الارض وعلى الوجوه. لا اي سي، لا تلفزيونات، لا عوقتي كان في، بس ولا في 100 شغله تشغل لك بالك. قاعده هوا حلو، ناس بتحب بعضها، كانت لحظات فيها

0: ابتسام شو عندها؟ يلا
1: بونجور ميراي، كيفك اليوم؟ منيحة إن شاء الله يا رب. هيدي القعدة عم بتقولي عنها، لو بتشوفي بالبقاع بباب ماري قبل مشغرة لما يطلع القمر بدر على الليطاني، الضيع قبال الليطاني كلها بتبين بقلب المي بالليل. أنا ما بنسيها هيدي اللحظات أبدا أبدا، قديش كانت حلوة، كان سكون رواء. يسعد صباحك
0: وصباحك.

مستمعينا شو الأشياء اللي تغيرت كتير بلبنان؟ إنه من زمان كان الصيف عند اللبنانية قصة، كان قصة بحد ذاتها، يعني كان في ناس عندها بيتين، بيت على الساحل وبيت بالجبل، وبس يبلش الشوب كانت العائلة كلها يلا ضب غرادة وتشوفهم، تشوف السيارات طالعة جبال وعليها فرشات، عليها غراد، عليها، وتطلع الضيعة أو على البيت الصيفي.

للناس اللي ما عندها بيت بالجبل كانت تستأجر، يعني كانت عادة حلوة شي سنة يطلعوا على المتن، سنة بكسروان، سنة بالشمال، سنة بالجنوب، كل صيف منطقة جديدة وجيران جديد وذكريات جديدة. اليوم تغيرت الدنيا، صارت الحياة أصعب والمصاريف أكبر، وصار إنه تفتح بيتين أو تستأجر بيتين لشهرين أو ثلاثة بالصيف صار مشكلة بالنسبة لكتير عيال. يعني لهيك ما بعرف، بتصور إنه خفت هالعادة شوي شوي.

بس أكيد المغتربين بيطلعوا على المناطق الجبلية بيحبوا لأنه بيحبوا البرود وبيحبوا القعدة، وصاروا أغلبية المناطق الجبلية فيها حياة، يعني إلا مناطق بيفتوح كسروان، يعني نحنا بيفتوح كسروان مش معقول حقيقة، ما بعرف ليه منسية هالمنطقة بهالشكل، بس إنه بتطلع في مطارح مثل برمينا مثل الايعات مثل هالمناطق مكتظة بالسكان، وفي ناس بتصيف وبتشتي فيها، فيها حياة، فيها ناس، فيها محلات، فيها قهاوى، فيها مطاعم، إنه الناس بتطلع بتنبسط، بتطلع بتصيف بتنبسط، اللي قادر نياله.

0: شو حلو هالبيت يا الله شو حلو. لا لا لا بدي اطلع لعندك. وين هيدا مشمش جبال؟ يا ويلي شو حلو بيت حجر. بعتتلي صورة بيت حجر وقدامه في عريشة وحتى قدامه في شجرة زيتون. هاي يا ويلي شو حلو. بتطلع بالصيفية كل يوم وبتنزل على شغلة أم كريس. أهلا وسهلا. هاي زي زفون. أوكي مش معقول شو حلو البيت. مش معقول هيدي صورة كأنه بتعلقيها يعني تابلو بتعلقيه بالبيت.
1: سهران أيام وليالي حيران مشغول بصبر حالي.
0: مستمعينا في لحظات بالحياة ما بتتكرر ولحظات بتستاهل قطعة استثنائية مع مجوهرات الشاعر. كل قطعة مش بس ذهب أو الماس، هي قصة ذكرى وفرحة بتضل معك سنين.
1: اللي وعنيها بتبعد عني اللي اخترتها
0: بتضل. أجمل المناسبات لأغلى الناس ولا لحظات بدك تحفظها للأبد. اختاروا اللي بدكن ياه من مجوهرات الشاعر لأنه بعض الذكريات بتستاهل أنه تكون من ذهب.
1: والنسمة تغير بتغير.
0: مجوهرات الشاعر أكيد محضرين لكم تشكيلة كتير كبيرة، في ست كامل لكل الميزانيات، وكمان في عندهم ست أبيض زيركون إذا ما بتحبوا الأحجار، عندهم ست معمولة على الليزر كات بتفكروا في حجر بس هو فعليا مقصوص على الليزر. ما تنسوا المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات، وبخمس دقايق بيحفروا لكم على المحابس على شو ما بدكن مجانا. هلا بدي خبركن انه كل حدا بيعمل فولو للشاعر جولوري يوم الاثنين 10 آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. يلا عجلوا فورا سريعا واليوم وهلا بعد عندكن وقت للاثنين 10 آب. فوتوا على انستا اعملوا فولو الشاعر جولوري. هلا وين موجودين؟ اكيد مجوهرات الشاعر موجودين بمطرح دغري رح تعرفوا. رح تعرفوا لأنه المحل بيضوي هيك على طول. هني موجودين بسد البوشري أول شارع الذهب عشمال، المواقف مؤمنة. مجوهرات الشاعر بسد البوشري 01-900-929 01-900-929.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram.

0: رحية.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
2: يلا بونجور من جديد. كيف عم يمرق الوقت؟ غريب غريب هالوقت، مش معقول. عرفتوا انه جلسة الخوابي دايما دايما ناطرتكن بين الجبل والهواء النظيف والمناظر الرائعة، في مطرح بيجمع النكهة اللبنانية الأصيلة مع القعدة غير شكل.
3: بين الجبل والحلق مش تبغى
2: مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان بيستقبلكن كل أحد وكل يوم، وبرنامج فني مع المطرب غازي نجم، شي حلو كتير. مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332 03-554-332.

0: لكم روح للربح اكيد مع تارجت فود. اكيد اللي بده يربح معنا بده يتصل فينا فورا على 01-322-1000. مستمعينا مش بس شكل حلو وريحة طيبة، طبعا هيدي فعليا الحل السريع، فريش اند سموث بوكيت وايبس، وشو بيقولوا لكل موقف، يعني وقعنا عصير، مسكنا شيء مش نظيف، بدنا ننعش ايدينا، هالمحارم دايما جاهزين وبيفتحوا بسهولة من دون اي فوضى. اسمع كلامي، يلا معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك شادي نعمي.
0: لحظة بس تكتب اسمك. شادي نعمي، كيفك يا شادي؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: يا هلا فيك، منين عم تحكينا؟
1: من الأشرفية.
0: حدا يعني وين بالأشرفية؟ شو الشارع؟
1: جيز مارجرز.
0: أوكي، يا هلا فيك يا شادي، ربحت معنا أكيد فورا من تارجت فود، بس بدك تتصل بالشركة بعد الساعة 10 تيسلموك جايزتك. أوكي
1: ماشي.
0: يلا هلا أهلا وسهلا. هلا بقول لك الرقم بس سكر.
2: وبتقنع أي شاب بحالة وإنت بتوقع فيها وهي.
0: أكيد شادي بدنا نقول له ألف مبروك، ربح معنا من تارجت فود، بده يتصل بالصفر 01-901-702 أو 703.

il Nelki, Nelki Strawberry Oat Matcha Latte اليوم صار فيكم تستمتعوا بمشروب جاهز ومميز، أكيد شي تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا والستروبري بطعم بتجنن. خليني أقول للمستمعين إذا بدكم تربحوا معنا مع تارجت فود بدكم تتصلوا على 01 900 700 رقم تارجت فود، لا بدكم تتصلوا فينا على الإذاعات 01 322 ألف.

يلا خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير. الو الو، مفتوح الخط بس بليز بتسكروا لي الخط اذا ما بدكم تحكوا. سكروا الخط لانه اللي بده يتلفنوا هلا يتصلوا فينا ما بيقدروا، بيعطي مشغول. ميلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي، مشروب نباتي جاهز خفيف عملي ومثالي للصيف. ارجع اتلقى اتصال بليز، سكروا الاباري بليز يا جماعة اللي عم تتصلوا فينا، سكروا الاباري بعدها مفتوحة الاباري عندكم.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور بليز بدك توطي صوت الراديو حديك.
1: ايه اكيد.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك ماري شهوان.
0: ماري شهوان؟
1: نعم.
0: وينك على الطريق؟
1: انا هلا على الطريق رايحه على الشغل.
0: ايه يعطيك العافيه. وين انت؟ باي منطقه؟
1: انا بقدمه.
0: بقدمه؟ اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، عم بقول منور على طول. تري ماري، ماري قاعده بقدمه. يلا اليوم مشروب بجنان، نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي من تارجت فود من نيلكي. رح تربحي معنا مجموعة كتير حلوة وطيبة، أكيد رح أعطيك رقم التليفون تتصلي أنت فيهم.
1: مرسي كلك.
0: أهلا وسهلا، توصلي بالسلامة. باي.
1: باي.
0: باي. باي. باي. باي. باي.

ماري ربحتوا معنا، ألف مبروك بدنا نقلها وكل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود. بس بدهم يتصلوا بعد الساعة 10 على 01 901 702 أو 703.

0: يا قلبه.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
0: خبركن عن قلبه هوم وعرضه هالأسبوع. عاملين بقلبه هوم طبعا بيبيعوا برادات وغسلات واسبيراتور وايسيات. ليه بدكن ياه؟ عاملين عرض هالأسبوع للمستمعين من قلبه هوم. اير كولر ب $85 بس، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب $420. قلت ادب ما دلليك حطك بقلبي وغني جاي. كمان عاملين توب اوفن هود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775. ما في

0: مستمعينا قلبهم موجودين بالزلقة، أكيد عندهم أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. اللي موجودين بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا. بدي منكم مستمعينا تفوتوا على انستا او فيسبوك، حطوا قلبهم وشوفوا كل الماركات، وكمان تعرفوا على الماركة الإيطالية إكسبر من خلال انستا، حطوا expert.albi. إذن عجلوا، عروض كتيرة لكتير من المستمعين اللي عايزين أكيد اي سي، عايزين اير كولر، عايزين فرن، اللي بدكن ياه. اذا قلبهم بالزلقه حد فرمشيه سانتا ماريا، رقم 70 55 36 11، 70 55 36 11.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

يدزي. هلا بدي اعمل شغله كثير اساسيه ومهمه. يلا بدي من كل المستمعين والمستمعات تعملوا فولو لدي جي اليدزي. هلا بدكن تفوتوا على انستا اعملوا له فولو. شو بدنا نربحهم؟ الي ما ربحهم شيء، ما بيصير يعني، شو على الفاضي بده يعملوا. يلا اطلبوا الغنية اللي بدكن اياها من قليبي، حط لكم اياها كاملة كاملة كاملة، يعني اللي بدكن اياه، اي غنية بتخطر على بالكن، بس شرط تعملوا فولو وتفرجوني، اعملوا سكرين شوت وفرجوني ان عملتوا فولو لدي جي ليدزي. ليدزي كيف يكتبوها؟ ال بالفرنساوي ال اي او زد اي غريغ، بس اوكي.

بتحطوا دي جي L E E Z E بالإنجليزي L I E Z I يلا منولو فولو لإلي واختاروا الغنية اللي بتكون إياها حلو

0: شو هالشوب اليوم؟ مش معقولة هاليومين وسبت وأحد جايين. يا حبيبي يا حياتي جايين على 38 و37.
1: حبك يا متعب قلبي.
0: يلا هاي زهرة أول وحدة عملت فولو لدي جي اليدزي. أغانيكم حلوة ما بدها شي زهرة بس عملت لك فولو.

0: لفويسات ومساجات المستمعين بتلاقيهم على 7198-9989.
1: بونجور بونجور مرمورتي، ما فيي ما اقول لك بونجور، بحس اني اكل شيف بلاش في شيء ناقصني، انا ناقصني الفيتامينز حبيبي. جبتين مرمورتي كارول،
0: حياتي ثانك يو يا كارول، ان شاء الله نهارك يكون بجنن وتوصلي بالسلامه.

كتار من المستمعين مثلا رين من لندن عم تسألني انه كيف بينكتب دي جي ليتزي. يلا رح ابعت لك اياها اوكي.

30 تموز هو اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص. أكيد هيدا اليوم هو للتوعية بخطر الإتجار بالبشر وحماية ضحايا هالجريمة، والتأكيد على أهمية احترام كرامة الإنسان وحريته يعني. وفكرته الأساسية أنه كل إنسان له حق يعيش بحرية وأمان وما يكون ضحية للاستغلال أو الإكراه. تعرفوا مستمعينا أنه اليوم 30 تموز منه بس تاريخ على الرزنامة، أو هو تذكير لنا أنه وراء كل إنسان في قصة، وخلف كل وجه ممكن يكون في معاناة ما منعرفها. اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص هو دعوة لنكون أوعى أرحم ونحمي بعضنا البعض، لأنه الإنسان أغلى ما نملك.

0: 30 تموز في يوم هيك مناسبة لطيفة، اليوم العالمي للصداقة. هو يوم لنشجع بعضنا أن نكون أصدقاء ونتقارب بين الشعوب.
1: وأنا قدام الأزازة بعندي ألف سؤال ووزع على
0: السؤال، أكيد لأنه الإنسان ما بيعيش لوحده، كل واحد فينا بحاجة لحدا يسمعه يضحك معه يوقف حده ويشاركه لحظات الفرح والتعب. بس تسمعوا خبرية أو حدا يخبركم شي، بتفكروا بحدا تقولوا أو تروحوا لعنده تتخبروا، يعني هيدا الشخص قدي مهم بحياتكم. والصداقة منا كلمة هيك أنه إيه هيدا صاحبنا صديقنا، لا لا، هي اتصال مثل ما قلت، تتصل فيه تحكي معه كلمة حلوة يساعدك، أو حتى ابتسامة يمكن تغير لك نهارك كله. الصداقة بتقرب القلوب وبتخلي العالم أصغر وأجمل، تعرفوا من خلال المحبة والتفاهم فينا نبني جسور بين الناس وبين الشعوب.

0: بصير يجيك اتصالات من هون، اخبار من هون، بقوسات من هون. شو بدي اعمل؟ شغل شغل شغل، عنا شغل.
1: بشوف احلامي فعليا
0: كل شيء منيح الا الفواتير. اوعى حدا يبعث لي فاتورة شي، يا ويلكم من الله. ما قبضنا بعد
1: ولا بقدر على بعده، وقلبي غالي لك وحده، قلبي غالي لك وحده.
0: خليني اذكر المستمعين بسيرفيفاين، طبعا هيدا التطبيق اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. كيف يعني؟ مثلا كل واحد عنده مصلحة، محل، خدمة، وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن. شو لازم يعمل؟ لازم يتسجل بسيرفي فايند بعشرة دولار بالسنة كلها، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي يعمله يفتح الآب ويكتب الشغلة اللي بده إياها. مثلا بتكون استاذ، بتكون ممرض، بتكون نادي رياضي، بتكون محل، بتكون مطعم، شو ما بتكون، اكتبوا الشغلة اللي بتكون إياها، بتلاقوها وين موجودة، من الأقرب عليكم للأبعد. إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بيصير يبين للناس اللي عم بفتشوا عليه.
1: ولا قبلك ولا بعدك.
0: كمان في فرصة رائعة للطلاب، تطلعوا شوي مصروف بالصيفية، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة، مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. هلأ إذا بدكن النسبة تكون أعلى، تصلوا بالإدارة على هالرقم 70 أو 71 10 77 06. تطبيق سيرفي فايند بيسهل لك حياتك، ولا تروح تبرم وتفتش. 70 أو 71 10 77 06.

الشهر كتير زهرة حياتي، عملت لي هالشهر كتير طويل تموز، شو طويل صار لنا زمان ما قبضنا. بكرة الناس تقبض، يعني بكرة الجمعة 31 تموز، إن شاء الله يا رب أنه تقبض الناس لأنه جاي الويك أند.

بيجيك مثلا اذا موطن الكهرباء او تليفوناتك او ما بعرف، في ناس موطنه بالبنوك بدقوا لك من البنك بيقولوا لك مثلا كشفت حسابك فلس فضي ما بقى فيه ولا ليره، بدك تجي مثلا تدفع فاتوره الكهرباء. طيب اي ساعه فيني اجي؟ فيك تجي اليوم الساعه 11. والله مثل ما انتم بدكم. طيب ما نحن عندنا شغل مثلا، ما فينا يعني على ذوقهم بدهم يمشونا. ومصرياتنا معهم وبدهم يمشونا مثل ما هن بدهم.

0: يلا هيدا نشوف انعام شو في عندك
1: اليوم. كيف صحتك كيكو بطرس؟ صار شاب اكيد وان شاء الله نسمع صوتهم بخير لشربل ولملينا. اتمنى لك احلى بويكاند.
0: مرسي كلك ذوب عبكير. بعد في بكره انعام.

بدي أدل كل المستمعين على دايموند هوم كير. طبعاً هذه مؤسسة عندها ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بقلب البيت 24/24. طبعاً دايموند هوم كير رعاية تمريضية بقلب بيتكم. رقمنا 81-319-656. كمان مستمعينا إذا بدكن تعملوا فحص دم بيجوا لعندكن على البيت بيحطوا أدوية بالعرق بيغيروا على الجرح على حروق بيركبوا سيرم بالبيت حتى صور أشعة وتخطيط للقلب هولتر 24 ساعة بالإضافة لتأمين المعدات الطبية. دايموند هوم كير رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. إذا بدكن فيكن تفوتوا على الويب سايت حطوا diamondhomecarelb.com وأكيد فيكن تتصلوا بأي وقت. خلوا الرقم معكم بسليليراتكن 81-31-96-56.

Planet Paramba, زوج وصوص. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني

مش معقول مش معقول شو هالهيفا رائعة رائعة بلبسة بشكلة بشعراتها بأغنية رائعة هيفا

يا الله عليك يا الله يا نوال، ولك بونجور، اشتقت لك كثير. ولك انت غريبه، قال شو عملتي له اليوم اكل لبطرس؟ ولك شو ما عملت له؟ ايه ذكرتيني، بدي وصيله على لحم بعجين، بحب اللحم بعجين، يقبرني.

0: تسحق القلوب
1: تسحق القلوب.
0: نمشي جالس بيقولوا عشان اخر همة يعني بسمع بسهل شو المطلوب.
1: يلا بدكم تخبروني اول ما تفتحوا الراديو الصبح انتوا رايحين على الشغل او شو بعرفني عم تشربوا اول فنجان قهوه، شو اول شيء بتحبوا تسمعوا؟ يعني بتحبوا تسمعوا غنية تروقكم ولا خبر يرفع لكم معنوياتكم ولا نكتة تضحككم من قلبكم؟ بعرف كلمة امل شيء ايجابي بتعطيكم دفشة لليوم يعني.
2: عيب ولو
1: عيب ولو
2: بارق سلم ماشي معطل
1: يعني في ناس ما بيبلش نهارة إلا على فيروس.

0: رفيق الطريق، رفيق القهوة، ورفيق أول لحظات النهار.
1: أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟
0: ليلى يلا سجلي يا ليلى، لأنه عم بتسجلي بس بدي شوف الصورة. شو هاي؟ فنجان قهوة أكيد.
1: صدق حالك
0: دخلك دخلك دخلك شرواني كما دودك. شو هول فريز؟
1: صدق حالك يتبرى.
0: هاي صورة قديمة ولا صورة هلا ليلى؟ لأنه بعد في فريز. وين في فريز؟ بشرفك جيبيلي، لأنه بطرس بيموت بالفريز.

مش مسجلتي لي ما في صوت ارجعي سجلي لي اوكي حبيبتي ثانك يو قال صدقا من زمان بسمعكم ما بصدق اوصل على السياره وبس اوصل على الشغل بفتح الاب ممنوع حدا يحكيني للعشره

0: بعرف في شيء بالصوت من عند ليلى ولا من عندي، ما بعرف، لأنه رجعت تبعت لي فويس وما عم يطلع.
1: هيك إن شاء الله بيوصل بطروسة بخير وسلامة، ونحنا بنقعد هيك الصبح رواق فوق النهر، قبيل الزريعة، هيدا الشيء أكتر شيء بيروقني وصوت النهر.
0: يا ويلي شو حلو هيدا اللي كنا عم نحكي عنه عبكرة، انه قدي لبنان حلو ونحنا مش عارفين، والله مش عارفين، مش مقدرين. انتو بتشوفوا بالسوشيال ميديا بيجوا امريكان، بيجوا بريطانية، بيجوا اجانب يعني، وبيصيروا يخبروك بلغتهم بالانجليزي بسبانيولي، بصيروا يخبروك عن جمال لبنان، بصير انت واقف هيك عم تطلع انه يعمي هالقد بيحبوا لبنان، ودغري بس يقلك البحر، الجبل، الهواء، الشمس، قلن الشمس نورة وضوة غير شي بلبنان. تأملوا يعني. بعدين بارح لأنه كنت عم بشوف شخص أمريكاني عم يحكي عن لبنان، عم بيقول الناس شو طيبة وشو قريبة للقلب وشو محبة، ما بتفوت على محل إلا أهلا أهلا وسهلا. يعني الناس والله ما في أقرب منا، قلوبنا حلوة، قلوبنا طيبة، منحب الضيف، منحب. يعني أنا ما بنسى أكون قاعدة بالجبل، جوزي رايح وجاي، أهلا وسهلا تفضل، بيعرفوا وما بيعرفوا، هيك ربينا بالضيعة، بالكرم، بالمحبة، هيدا لبنان بالنتيجة يعني. عم تعمل ليلى مونة عصير ورب الحصرم.

يا الله المستمعين قال اعملي له شيء ما تطعميه هيدا لحم عجين طعميه بيموت فيهم طعميه شيء بلبن قال منيح له شيش بارا كب بلبن شيء هيك بلبن يعني

يلا بدنا نطلع عند قلعه امرامي، ما بدور لكم اجواء ضيافه اللبنانيه الاصيله اكلون، لانه امرامي هي اللي بتعمل الاكل يعني، والاكل الام بيجمع وبلم طبعا يعني. بس الاحد على الغداء اجواء عائليه كتير حلوه، وبدي لكم عن كمان الكاسل روف توب عندهم، اجواءهم بتجنن.

فيكم تطلعوا لفوق تشربوا أرجيلة، مش ضروري تتغدوا أو هيك، طلعوا على السانسيت حلو كتير. يلا تطلعوا على الغداء أو على العشاء عند قلعة أم رامي، فيكن تتصلوا فيهن على 71 170 110 71 170 110.

0: مش لها حاجة
1: والله ست منيح. طيب
0: صبحي لها عمري ما اشبع منها ولا حالة بتيجي.
1: يلا خبرونا اللي عملوا فولو لدي جي اليدزي، خبرونا شو تحبوا تسمعوا غنية بعد البريك. يلا خبروني وقولوا لي تنسمعكم إياها.

المنطقة حنان حبيبة قلبي، شو هالمنطقة الحلوة؟ بيعطيني لي صور، قالت لي هاي ميراي، هاي بالجبل قبل البحر. نازلة على البحر يعني، اوكي. ايه الله معك حنان، ان شاء الله تنبسطي. بس وين هاي المنطقة بالجبل؟ بدي اطلع عليها لأنه رائعة وساحرة. بتعرفي هيك مناطق كنت أنا وصغيرة ببرمينة وببعبديت، كنت روح على هيك، نروح على الحرش وهيك نعمل بيكنيك، كنا صغار يعني. نفس الجو، مش معقول.

أكيد في كتل هوائية حارة عم تسيطر على لبنان، يعني قال في مناطق رح توصل للأربعين بالمناطق الداخلية. يعني أنه هلأ اليوم رح تلامس 39 درجات الحرارة المتوقع اليوم، بين 24 و34 درجة. الجمعة قليل غيوم، ما في تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل. طبعا هيدا الشيء بيعمل شوب زيادة يعني.

0: مستمعينا قبل ما نروح على بريك بدي أذكر كل المستمعين بمطعم النسمات. هيدا الأحد على الغداء لقعدة غير شكل. طبعا هني بالرومية لقلايعات. غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. عندهم برنامج فني بمطعم النسمات الرومية مع الوان منشو أرام. تحجزوا بمطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21 03-22-88-21.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

كنت حفكر هذاك النهار انه لوين رح يوصل بالمستقبل الذكاء الاصطناعي، انه انتو بتفكروا يعني بتفكروا بهيدا الشيء، لانه ما كنا نعرف انه رح يكون في سيلولير او اي اي او كتير اشياء بالتكنولوجي. شو رأيكم ممكن يصير بعد شوي؟ أكيد أنه رح يصير أكتر بحياتنا اليومية، مثلا يمكن يساعد أكتر بالطب، أنه تحليل فحوصات اكتشاف أمراض بكير، يساعدوا الأطباء، مين بيعرف؟ أبارح كنت عم شوف شغلة أنه الناس اللي بتقدم أونلاين السيفي تبعها وبيعملوا معها مقابلة أونلاين، بيسألون سؤال، بيفوتوا على الـ AI وبيقروا كل شيء. طيب شو أنه ما عاد في إنسان ذكي وفهمان وعنده خبرة بوجود الـ AI، صاروا كلهم مثل بعضهم، يعني كل ما واحد بده شيء شو ما كان بينزل لك نص بياخد العقل، أنه حتى بالمجلات بالمقابلات بالتحاليل، يعني صاروا كلهم بيشتغلوا. هلأ مثلا أنا إذا بدي بلش البرنامج الصباح بقول له للذكاء الاصطناعي عمل لي مقدمة حلوة عن الشمس، عن القمر، عن الحياة الحلوة، عن هيدا، بينزل لي. شو بدي خبركن يعني؟ إنه ما بيعود في شيء حسي، ما بيعود في شيء منك أنت غير شيء، وبتحسه إنه الناس عم تقرأ، بتحسوها هالشغلة. صارت مش من زمان حدا كاتب مقال ونزل بالجريدة ونزل بالمقال، إذا بدك غير لك السيستم تبع المقال وغير لك، نزل بالجريدة، يعني إنه طبعه مثل ما هو من الـ AI وحطه بالجريدة.

كتير بالطب بالتعليم بالشغل حتى بالإبداع. هو بيكتب عنا، هو بيصور عنا، حتى بالموسيقى بالفيديوهات بالبيوت بالسيارة بكل شيء بكل شيء.

0: إليه.
1: والله مدام ميراي، إن شاء الله يا رب يكون كفاية نهار حلو.
0: مرسي.
1: يمكن رح نشوف الناس ماشي كأنه روبو.
0: إيه؟
1: بصير مش معروف الروبو من الناس. لازم إيه يعملوا كمان إنه ما بقى يكون في عجقة. إن شاء الله نوصل لهال لهالتطور، إنه تخف العجقة شوي والبوليوشن.
0: التلوث، امبارح حكيت عن هالموضوع. ما بنحكي فيه، ولا حدا بيحكي فيه، ولا وزارة البيئة، ولا هيدا الشيء بالنسبة لنا منه ملموس. يعني نحن بهمنا الكهرباء، بهمنا المي، بهمنا الطرقات، بس ما بفكر بالبيئة، مع انه هي اساسية وصحية لنا ان يكون في اكسجين تتنفسه، مش مصانع ومعامل ودويخين الكهرباء ودويخين الموتورات. يعني تصير مش طبيعية بالصيف، خلص يعني أنا ببقى رايحة من هون بوصال على الدبي، بتسكر الساعة 10:30، بتسكر الطريق، لا توصال على آخر شيء يعني على مفرق غزير. هوني بتفتح شوي أكيد، لأنه الأوتوستراد بيوسع وبيخف صوب جبال.

0: كيفك منيحة؟ معك الهام. أي كهرباء بدها تجي يا ميرو؟ أكتريتهم عندهم موتورات كهرباء، بقى ما بيناسبهم تجي الكهرباء ويوقفوا الموتورات الكهرباء تبعولهم ويبطلوا يستفيدوا. هيدي بدنا ننسى أمرها، نحن هيك ورح نبقى هيك. يسعد صباحك انت وكل المستمعين.
1: مرسي يا إلها، اشتقت لك كثير. قويلي حالك، قويلي حالك. اوعى حدا يسمعك من اصحاب البطارات، لا لا بجننوا بجننوا. دخيلك إلها، دخيلك. الكارثه اذا بعد كم يوم قالوا لنا بوزاره الطاقه انه نو كهرباء ان لبنان. شو بدنا نعمل بالموتورات؟ قد ما يطلبوا بدنا نتفاهلهم. فيك تعيش بلا كهرباء؟ ما فيك، خلص تعودنا تعودنا. كل وزير بيجي بيوعدنا مهضومين، بيطلع خصوصي وزارة الطاقة، كل واحد بيطلع أول ما يطلع وزير بحكومة جديدة بيطلع وبيقلك أنا 24 على 24. كتير مهضومة هاي القصة، كتير دغري انه رح تجي الكهرباء 24 على 24. قبل يا حبيبي شوف شو عم بيصير، شوف شو فيه بالطاقة، شوف شو فيه بالفيول، شو بعرفني، شوف شو فيه بهالوزارة قبل ما توعد الناس.
2: بنت قصور مدللة
1: سمعتوا شربل هيداك النهار شو خبرني، لأنه بيعرف أنه أنا بالنسبة لإلي طريق جوني هي طب طريق بيتي، يعني شو كل يوم بروح وبرجع من هوني، أنه ما بقى فيه اعتمادات للمصارف راحت. شو ما إلكن عين تطلعوا تقولولنا أنه ما بقى فيه، وأخدوا كل هالمحلات والمحلات سكروا منهم. فليفل أبو أندري سكر المحل تضامنا مع انه بدهم يعملوا توسيع على الاوتوستراد. رجع فتح هلا وبرافو عليه، لانه وقفت هاي القصه، ما بقى في توسيع.

0: عافيه لك لشرب لملينا ومين ما بعرف يمكن الي معي كدي جي كيف لازم نعمل له فولو. الشغله الثانيه ميرو عن جد الذكاء الاصطناعي بعد كم سنه لقدام بده يعني يسيطر وكذا وظيفه بدها تلغى بوجوده فالوضع مش هين يعني الوضع خطير عن جد.
1: ايه خطير والله خطير. وبعدين صار في عنا نونشالانس بالتفكير ما بقى نفكر يعني دغري مني وجر مش انه انا لا انه انا بدي عم بحكي مثلا عن موضوع الهجره مثلا بفوت دغري على الاي اي بسأله انه سنة 1980 كم واحد فلوا من لبنان بيعطيني ولكم شريع حتى بيعطيك شوية افكار شوي عم بقول لا مواضيع تاني. بس القصة بالاي اي بدك تعطي بدك تحدد له شو بدك ما فيك تقول له اعطيني فكرة حلوة بيعطيك بس أفكار منا مبدعة يعني ما في ما تقولولي ما في إلا دماغ الإنسان اللي بيخترع أفكار وبيبدع فيها.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران شط بحر.
3: بونجور مدام كيف صحتك إن شاء الله بخير مدام كرمال موضوع الموترات وحياة الله ما بقى فيه لا رحمة ولا ضمير. 5 أمبير أنا عم بدفع $300
1: شو؟
3: 24 ساعة كهرباء 5 أمبير بيقول لك إنه غلي المازوت عطول بيعيشوكي بتهديد وبرعب حتى العداد هو عتفكر إنه العداد حيكون أحسن العداد بيفوت لك 600,000 رقم ضرب كيلو وات على كيلو هرتز على ما بعرف شو تطلعي عم تدفع كأنك عم تدفع الموتور شي كتير وحياة الله يا مدام شو بدنا نحل اللحية هالمواطن اللي انسرقت مصرياته شو بدنا نعمل
1: ما بعرف
3: شو بدنا نعمل بعد
1: شو هالقصة وشو بتنقهر انه تعبت بمصرياتك واحترق سلافك طلعت قليلة اخدون منا قليلة هاي يا عمي وين بتصير بالعالم ومعك مصاري ولك معك قد ما هني قد ما هني خيي $10,000 ايه والله انا تعبت تطلعتن ليش تتخذون مني وبصيروا يقولوا لك هيدا شيك دولار لا لا لا لا هيداك النهار انا قبض شيك من فترة قالوا لي هيدا دولار هيدا ماشي بلي وشربي ميته
2: ما اقول خون
4: بونجور اشتقت لك كثير وكثير مبسوطه انه استقبلت قدرت اسمعك اليوم
1: حبيبتي
4: ميراي الاي اي انا بالعكس انا اي سبورت لانه الاي اي ما بيلغي الاي اي بيساعد يعني منه جاي ليلغي الانسان هلا ممكن ايه بشركات بيشيل وهيدا الشيء منيح ايكونوميكلي انه بيساعد الشركات يخففوا عدد الموظفين وتلقائيا بخف الكوست
1: ايه.
4: انا شايفه فيه ادفانتجز اكثر كتير منيح لأولادنا حتى بعدين
1: ايه اكيد بس انه ما يتكلوا عليه يشغلوا دماغهم هيك قصدي

0: جميل.
1: هاي.
0: يعني فتحتي لنا الجرح عن جديد. انا 10 سنين شغل بالسعوديه تحت الحراره 60، جيت على لبنان بال 2019، امنت ببلدي انه ابقى فيه. عم راحوا مصرياتي وفتنا بقصص وبلايا ورجعونا مثل ما خلقتنا امهاتنا على الصفر.

عم تخبر حدا عن الشيء قصة المصارف بلبنان، إذا بتخبر حدا برا يعني بأمريكا شو بعرفني بأستراليا بكندا بتطلعوا فيك شو ما بيفهمون شو عم بيحكوا المهبيل شو عم بيحكوا كيف يعني حطيت بصريتك بالبنك أخدوا لك إياهم يعني طب إنه كنا رحنا وعطيناهم إياهم مش ضروري نحطهم بالبنك كنا عطيناهم إياهم دغري يعني بحرية مثل هاي القصة بحبها كتير إنه شو قال له بيعجبني فيك سرعة البديهة قال له بابا سلامت مع بابا يعني مش مسموح ونحن قاعدين وساكتين منك بس انه منك ايه منيح طالع منا شيء شفتوا ما بحب احكي عن البلد ما بحب اعصابي بتتلف بتضايق بعصب ما بحب احكي أترككم كل هول الأشياء بقلوا لشربل ولا شي بدي أحكي أنت أحكي عنهم أنا ما بدي يسم حالي

0: شيء يشربوا قهوة كافيتو برازيل.
1: أنا لشيلك أنا جوا
0: هيك بالقليلة بتشربوا قهوة طيبة كتير. بلشوا نهاركم بكافيتو برازيل على رواق. سمعينا إذا ما لقيتوها لكافي دو برازيل فيكن تبعتوا مسج على هيدا الرقم 76 777 361. وبدي أقول لكل المستمعين شو ما بدكن منا من برنامجنا، مع أنه شربي المسافر ولكن نقطعت الكهرباء. تعرف إلي قطعوا لنا إياها خصوصي شو بيقول أصدا على كل ما بهمنا اعملوا اللي بدكن ياه. أغاني إزاعة أولى بلبنان، شو ما عملتوا ولك قد ما جربتوا ما في مجال. إزاعتنا الأولى بلبنان
2: وزاد الشوق يا حبيبي أتيجي يا ولا يا ولا يا ولا.
0: سمعينا شو ما بدكن، عايزين منا شي، بدكن استفسار معلن شو ما بدكن، فيكن تحكون على هيدا الرقم 03 777 969.

إلي وبعد كل شيء حكيناه ونقينا عليه بنقول بنقول للمستمعين إن شاء الله يكفي نهاركم حلو كتير. لا لا أكيد في أمل وفي تفاؤل وإن شاء الله يا رب الأيام بتصير أحلى. تحياتي لكم مستمعينا وتحياتي لإلي أزي، بدي أشكرك اليوم إلي، كانوا الأغاني رائعين. أكيد بدنا نحيي شربل وميلينا بعدهم بتصور بتركيا بكرة بعتقد طيارتهم أو اليوم ما بعرف. يلا وصلوا بالسلامة وإن شاء الله بس ما حكيونا اليوم ما بعرف شو صاير فيهم. ولك مرسي، إلى اللقاء يا أطيب وألذ ميرو، من حبك وأنا بحبكم كتير. ملتقنا بكرا الله راد 7:30، كونوا على الموعد. مرسي إلي، بكرا بشوفك كمان الساعة 7:30. بدك تفتح البوابة قبل بكرة. أوكي Thank you دي جي اليد زي. يلا بدي لكم تبقوا على حالكم، ضلوا بخير، باي باي، أدمه.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجق كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: ضحية.
1: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 ل 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل أنت مش عاوز تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
5: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: انا شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد داني شمعون علبكلي.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: صارت ستة.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة. التاني للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: شو مشتاق لي حسيتو
10: أغاني. شايف بعينك نار.

0: الساعة 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
4: صوت الحيدة لك.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
0: كل نهار جمعة.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، ويركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عايلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: زوج وسوس. في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصمك وبعد انا مش طايقه
0: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني.
2: انت
0: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيونك، جننوني عيونك، والأحد

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الصوت. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: حليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
0: كتير. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: والحليب. بي جي ام تقدم
1: ظل الهوى بحلى
0: عيون ليلة السلطان.
1: حلف في القمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا.
6: من اغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: صارت ستي.
2: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستي مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
6: صوت الحيدة لك.
4: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كزدورة في الدنيا ندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: هلكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف.
3: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلب.

0: for a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
1: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص وبعد أنا مش
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: هو الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

رحيا الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: حليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان.
1: حليب في الغمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: من شطورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق واحلى بعد نروق.
1: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميرير أنت مش عاوز تجربي تطلعي. أنت أصلاً فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومدينة.
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

زوج وصوص في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. أغاني لايف.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
0: كل نهار.

0: الغنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. لعبة الأيام.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزراني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي
0: وأنا كمان هيك بس؟
4: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء. جننوني عيونك.

أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون. ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الغير مع أغاني أغاني
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي. أنت أصلاً فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومارينا.
5: من أغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إنت.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد وائل كفوري، ما في غيره.